0: لقوان كوسا إبلي كوبراتيف أن رشاب إلو برتينكيل لقا كوانخيك هو كأنك ناكو كأنجلك سا كومونيل رش أنونكيل تشاب إل لخونخون تشيك أنجل وتشتاوبال لأوچنين نقابوك ليتشول ررابينكيل رخلال كوتان شتياب شكوش فريكوبر ناتيكلا هو كونال ريقلا
1: Radio vende y multiplica ganancias. Está comprobado, la radio llega más, penetra en todos lados y se escucha más. Por eso, si usted quiere que sus ventas crezcan y crezcan, anuncie su marca con nosotros. Los

لقوان كوسا إبلي كوبراتيف أن رشاب إلو برتينكيل لقاكوان هيك كوكا أنك نكوك أنجلك سا كومونيل رشب أنونكيل تشاب إل لخونخوك تشيك أنجل وتشتاوبال لأوچنين نقابوك ليتش أول ررابينكيل رخلال كوتان شكياب شكوش فريكوبر نتيبلا أوكونال ريق إلا

لق قوان كوسا إبلي كوبراتيف أن رشاب إلو برتينكيل لقا قوان خيك هو كأن نق نكو أنجلك سا كومونيل رش أنونكيل تشاب إل لخون خوك تشيك أنجل وتشتاوبال لأوچنين نقابوك ليتش أول ررابينكيل رخلال كوتان شتياب شكوش فريكوبر نتيكلا هو كونال ريق إلا